وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة من قويل آدم علیہ السلام تچے اے آدم علیہ السلام اسیگت استا بی بی الجنة پجنت کی وکلا منها رغدا او خوراک کویتا سو منها دی جنت نرغدا خفراخ حیسو چیتو ما چکم زیم خوخوی ولا تقربا تاسو دوارا منیز دیکھے گے هذه الشجرتا دیونتا فتکونا من الظالمین پس شیبتا سود بے انصافنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: صفات جسم رم توسر برودكتس ميل هيجي بس خلقت اورور سبب شيء خلق يوز كي زمن غوردن كي استعمال كي او فائده واخلي اس اي اف دبل اي تي صفات
1: جس راستے سے تو آئے شیطان وہاں نہ جائے کیا شان کے رب کرتا ہے
0: انشاءاللہ کہ جوندو
1: پسند ہے
0: یا بس اباتا

0: تيجي تيجي تيجي والي تي ويكلش تي غادي فغاره لبادي يوم تيجي تيجي تيجي والي تي ويدغادي سترجي فغامون زيادة مينا مياتينا تسر كي غوردا ويزخوتي وصفتي تانور تنسبينا
1: ډیر شو ډیر خواندې وکړه ډېره مزه یې وکړه ډېر شو خو بس دا دوی چې خبرې ویروامه چې کله بیا سي بیا غونډې یو ډېر ورسېدو
0: صحیح
1: ده ډېره مننه دې کال کوله خوشاله بوده غوډه تھینک یو ویری مچ